0: سبح هو لإخزابهير سبحات حديثة.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سبح هو لإخزابهير كل
1: مدر. Sing unto the Lord all.

0: such marvelous deeds among all peoples.
1: اسمع بي اقزع بهير وبزو عقوة تتو
0: for great